0: رمضان.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lurus, rapatkan shaf demi kesempurnaan salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

في عنقه ونخرج يوم القيامة كتابا يلقاه منثورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. في الليل الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات والأرض الملك القدوس العزيز الحكيم

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. في الله يرحمه. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا

فينا ومن السلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى جل جلاله الإكرام. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله. صلى الله سبحان الله بحمده دائما الحمد لله.

الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في عالم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم ورقة في الرشق وتوبة قبل الموت ورحمة للموت ومغفرة للموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت ونزات من النار والعفو عن الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء والأمواتنا دعوات يا قاضي الحاج. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما. رب اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحم المؤمنين يوم يقوم الحساب يا مقلب القلوب.